0: ما كتبتك كنعيش لاجينا نشوفو فهاد البلاد لا حياة لا عيش. بغينا نعرفو فهاد البلاد واش حق الدرويش غير شبر وطرف ديال الزيف. علاش فهاد البلاد إذا بغيتي توصل خصك تمشى فوق السيف. بغيت نبيع نشري في الحرام ضميري ما باغيش عقول العقل يتكلم. هاد المحنة غدوز نقطة بنقطة غيدوز غيحمل الواد وغيدينا معاه كاملين. علاش فهاد البلاد ما عندنا فيهاش إلا رؤاس. عندنا واحد رأس كبير مو الكرب طيب خبي وعندنا رأس
1: كبير. راديو نعنع خيزون جزء فلسطين صافي.